0: جيت وبديع از متاتر جبي كبرت بس ما يكبر انت بده هيك يرجع
1: اورايت دندا
0: امازو ما دعوا تصنع ضري يا خلاص بدي اصبري يا لا اذا مصنع بدي ما اسمع لازم نكمل بس ليه بلاش تقري ورشاد ورز بده هير انا ما بدي كده راجع هو بدي انا بس كده بس بركت جيل بس تصفيض رن رن رن رن هيبرز با تصنع جيل